0: of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.
1: West Radio 89.3 FM.
2: The time is 6 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
3: Lati ikoni konga agbemogbe 89.3 FM gerege lago mefa irolelu.
4: كان ساعني الكثير لإسبانيول بعت الكرة من جانبي إسبانيول تمريرة خابية صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عدى بمهارة يا عيني يا كريستيانو هذا كله والكل يقول أنه ليس في مستواه هذا الهدو عطى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
5: يا كابلا دريتا برشادي Assistència de Xavi, més cap a la dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: gol,
5: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
6: gol, gol, gol,
7: Nani.
6: Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! And what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
7: One of the great goals in the history of the Manchester United.
8: Para Fabinho, se le escapa la pelota y va Modric, va, señoras y